اللي بمنعوه وجمع الملام وجاي بي مانجي وجاي بي بوا دو لو باج دو ترافير.